0: نعم
1: آمين ما شاء الله داجي حرمي كرنتو سو داجي ننتو ديوال تليفون يا دفرميا رنو سرو با برسكرام أدير رنو غاوي كورندو ميجي ما ديوي إن شاء الله سيناي زاو زا نانديرو چين تنس مارو كلا مودودو غوي نايدن نندي كورندو ميجي ما ديو لمبادو اندي افندو يدي شما سپر اسكو فال ديو لار فال اسكو فال ديو أراك سپر أو بي سپر لار سپر فال او ديو اندي سپر لار أراك ديو وكم لا ديو لين. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: دارو لو كليا
2: سلام سلام السلام عليكم دا دبدو كليا
1: كليا سلي محمد راي سو
2: نغلا عمر حبيب
1: عمر حبيب نغلا وش غاورو
2: نغلا نغلا اكرم الله تعالى لنا كليا كذا كليا كليا
3: امين يا رب العالمين
2: انا جاهد في سيدا غاندرو موجود جمعة ayo adin da ya kamla da asusun ba na ta jahata da ande kam kombo to la duwe ne kuma ne alama kriyu da kuma jahata kuto asusun da rin ya kam ba ni gobe da su kam kai zu adin da suri ko kuma a ta to koya mango sai na nafsa mira sallati lazan a wado ne kuma jahata da ni a wado ne su ne a wazuna ma kullum a wani su ne su rana ma anan ne duniya kuma jihata
1: ade
2: kurutu magana na ta dole abuwa na yumbe din da son kai kan fularo lan gai motsala gai fularo in girtu suwa da samma ce suruja ce da mara yace
1: ade
2: a yau kuru a wuri a makidi ya kullum furani ne ya sani a wala gana yawa a wala girtu so da kan yawa ne samma suro sai a wuri jihata da mara yace
3: to wala kai
2: ya magai duri ya duri an din da gana gai ya auro mara din wala to da wannan gai sana kore da kan ki kuma am ga ina ta kuma rakan bu boro da fiyan gai salan a boro da na ma da goben har sunan gai ce boro lare da kina ma da gure bu na tingur ma ce turu jahar din da kira ai jaran gai biya mana auro in mu kala ro mana da la ala ai so da jaran kala so na ranga kala so
1: ngila nya zawon mu sai na yi fanzuna Allah ya sidi da zawon zufa ni min koron fanzuna na'am assalamu alaikum السلام عليكم
4: وعليكم السلام سليمان
1: ندارو دوك ليا
4: دوك ليا ليا الحمد لله
1: الحمد لله
4: روجا كان شغل دينا
3: ما شاء الله جزاكم الله
4: هذا في المعبره هذا
3: امين يا رب
4: ما في عمر الحاج عمر ابن برزا جي دينا
1: ما شاء الله عمر يا خالتي
4: فين ايا كما غرزنا ما زو ايا لو عندو زورو بنا تسنا زورو عندو يا غرزنا
1: غلا
4: ايا زورو طرات المسايا
1: ترى
4: ala
3: idin mubarazo
1: amin ya amin gala koroba ani ba le tuba le zada da gala zoro gala assalamu alaikum assalamu alaikum pantimba dai chondo maulti ne boni go kam gade assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam dugao
5: ala rawo ala kawunjo
3: kiya alhamdulillah
5: kuma da na gobe ko kuma mari ba
3: ma sha Allah
1: ngala nya fatin
5: ala kawu
1: kiya sulai
5: ala lar den da yan guwa
3: Allahumma amin
1: amin
5: sai na ra na na kuma da ala mu kan da kan bu so so
3: amin
5: ala da san ma so har ma sai na rosu ne rawa ja zanna
3: amin
1: amin
5: dan gala da lar den
3: da Allahumma
5: ala da ya bara
3: amin
5: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ngala shi mo da sudu
3: akakal na suna ngala
1: na na
3: bari
1: assalamu alaikum
6: assalamu alaikum warahmatullahi
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
6: sai na ro bushe kai sharabu ngala
1: ngala
6: kuma tijani krema na jin
1: ngala tijani nya fantin
6: sai na ro askrena hanjoro kala fatawa kala jahati Allah sai na shiro askrena

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. بعدين كان دابا
0: فاتو كليوا
1: كليوا سلي
0: الحمد لله. دوما نجين
1: وما كريم فاندو أبا بلا جا كناي
0: قلا وشك شرو جميع ملان بيجوا يا كوكو موم سنديرو ليوا مغم غمين
1: رس كرم نينجي تلان كرا
0: علي لاوتا
1: جميع بلا جا كناي كرابا غنا باس دكسون دابتنو غنا
0: قلا ما شاء الله
1: وين بكر بلان جمتري شرو دابتنو غنا
0: قلا ما شاء الله
1: kontu ngul mangro bulun kutation da pengana
0: gila mashallah
1: yeri bulan tiro sharon da tsangona balan tetusha
0: gila tayda nyura screena loktu ngon ma dia loktu wala mbo turo